اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kunci ketenangan hati bisa kita dapatkan jika kita tidak membenci, tidak mengeluh, hidup sederhana, berbaik sangka, murah senyum, suka memberi, berdoa dengan tulus, tidak dengki dan iri hati, mudah memaafkan, serta menghindari permusuhan. Salam cinta penuh kasih.